مواخي يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت نادك كيف سيجير قيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

بابي وخي يبر رولوا بمغربية تراب الدرد خلقي مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول إذا رفت ناتك كيف سيجيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه مدر باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حف سالي دا بردل قادر امي بشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنگي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکله بس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیل غرزه نظر او شهید علی گدیه کله وش وی حفتونی مسل مال ابو او ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور دیلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام از رامی شانه کی ته خوازم قارب قاری مسکین حرام می مری خر از دل گاوری ات نه الی وای ما خای
1: حفشاله م تمام حفتونی مسل مال ابو او ته مو تدو اسل جبون رامی شانه کی کر ور دیلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

تراب الدرد خل كمال حاله تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت نات كبسي جرقي يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بن زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل لك ابو شبي فايدا يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: يا هلا بالكريمي والله انك نورت البيت يا حبيبي. يا هلا
1: يا هلا بك.
0: وهذه باسه من الكريمي.
1: هلا بك خوي.
0: هلا بك كريمي. شلون ولادك؟
1: ارحم الله ارحم الله.
0: بكري
2: السلام عليكم ابي.
0: خوش قلطي بكري. اصص النور بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخوك كبش يا خسيسي بلا قطع الشاي خش بوك البيت الشركي هيدا بكريم هيدا.
3: لا ولا شريراني ما عم جاي خلي سوي قهوة قهوة.
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: تشريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قدش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

سينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيدن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان

ديالي الغوري خوستا كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوه براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياجي داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

خايف يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كبسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدز جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

وخيف يبررون وضع مغربية تراب الدرد يخل كمال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نشير لسي ما يلنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول لزي ربكت ناتكا كيف سيجير قي تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيتر جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه مه درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایش شلط باشی
1: اشتب چه فرم تا چه دوی
0: والا می بیزد بو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوه بو تهنه کی جوی ربو سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: تيستر دوتي حنكي خبتتكي بهنامج يعطى تشيترا
0: جنامي كابو كيتا جوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تا تليفوني تا تركا الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجي هان كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تشاجور تشيكو تشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة بيب

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده لقايده يقول زير افكت نادك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميري دميره هيا مراد بيدل جانك جامير رحاصل لك ابو شبي فايده يه تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حرسالي ذا بردل كادل امي وشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حرسالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنجي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید علی گدیه ګلو وشو یی حرتونی مسل مال ابو ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور فهلی تو سیر بگیشال حشاله م تمام از رامی شانه کی ته خوازم قارب قاری مسکین حرامی میره خراب دادر گاور تو نهلی یا ما خای
1: حصل م تمام حرتونی مسل مال ابو ته مو تدو اسر جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حب سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد مرد

من جكبري مرر شينك في دلي وقت زناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام عدل دايقام از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهر

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبيني كتيار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي كيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين درسني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيله نيو شوفانا دي برخا قريجي

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلي مناي سيهاوتا
1: دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بدلی من میدان جبو هر چو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بقالباني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بمادل شاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديادكم مسكيني گربكي ماسي بيجي هي ديدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برفا قريش